الكوال. هورا بايسي كاشيخ تاويب كيمبان اوبرا كي ويلتم بناك تشاري.